لقاء وزير الخارجية مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والبيئة والغابات والتغير المناخي في الهند. بحث تعاون بين طاجكستان والكويت في مختلف المجالات. إيراقشي: من المحتمل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة خلال أيام القليلة المقبلة. الآن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية لجمهورية طاجكستان، وأنا معكم داورون أحمد. تفاصيل الأخبار: في 12 من يونيو 2026 وعلى هامش المؤتمر الدولي بعنوان آسيا الوسطى محور منظمة شنغهاي للتعاون قضاء للسلام والتنمية المشترك، عقد في دوشنبه لقاء بين سراج الدين مورودين ووزير خارجية جمهورية طاجكستان وكيرتي فاردان سينغ وزير الدولة لشؤون الخارجية والبيئة والغابات والتغير المناخي في الهند، وتبادل طرفان آراء حول طيف واسع من قضايا العلاقات الثنائية، وبحث آفاق تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما ناقش سبل تعزيز التنسيق في منظمات الدولية والإقليمية وتوصيل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. في ماي 2026 التقى إديبي قلندر نائب وزير خارجية طاجكستان بكاخا إيموتزي رئيس المركز الإقليمي لأمم المتحدة للدبلوماسية الوقائية في آسيا الوسطى، وناقش الجانبان التعاون بين طاجكستان والمركز الإقليمي لأمم المتحدة للدبلوماسية الوقائية في آسيا الوسطى، وكذلك قضايا مواجهة التهديدات المعاصرة وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين دول آسيا الوسطى في مجالات المياه والطاقة وحماية البيئة والتغير المناخي. التقى خسراو نظيري السفير الجديد لجمهورية طاجكستان في الكويت بعبد المحسن الزايد نائب وزير خارجية الكويتي لشؤون البروتوكولية، وتناول اللقاء علاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات إلى جانب المسائل المتعلقة بزيارة والبعثات الدبلوماسية. في مدينة بوراباي بجمهورية كازاخستان عقد الاجتماع 82 لمجلس رؤساء الخدمات الجمركية لدول رابطة دول المستقلة، وشارك فيه خورشيد كريمزودة رئيس خدمة الجمارك في طاجكستان إلى جانب نظرائه من أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وأوزبكستان. وأكد المشاركون أن المبادرات الجديدة من شأنها أن تسهم في توسيع التعاون والحوار مع الدول والمنظمات الدولية ذات الأهداف المشتركة. في إطار اجتماع كبار المسؤولين لبرنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي لآسيا الوسطى 2026 في أولمباتور، نوقش تعزيز التعاون بين طاجكستان ومنغوليا في مجالي المياه والطاقة. والتقى دالير جمعة وزير الطاقة والموارد المائية في طاجكستان بزانيدارين باتبارياز رئيس وكالة المياه المنغولية، وبحث قضايا إدارة الموارد المائية وحماية البيئة وتبادل الخبرات. قال عباس إيروغشي وزير خارجية إيران في مقابلة تلفزيونية إن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب قد أصبح قريبا، وأن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون جزءا من هذا الاتفاق.

بعد قائلا نحن أقرب من أي وقت ماذا إلى تفاهم، وقد يحدث ذلك خلال يوم أو يومين أو في غضون أيام قليلة. كذلك أفاد تقارير أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن دونالد ترامب أبلغ بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام المقبلة. وذكر التقرير أيضا أن ترامب أراد في أيام الأخيرة تنفيذ ضربات إسرائيلية واسعة كانت مخططة لها ضد منشآت الطاقة والبنية التحتية في إيران. مستمعون الأكارم، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية لجمهورية طاجكستان بتفاصيل. ابقوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأفاضل من دوشنبة إذاعة أستاجيك، ولن نقدم لكم شرحا بعنوان المناخ الاستثماري الملائم في طاجكستان. طاجكستان بلد ذات التاريخ الغني. بدأت حدود طاجكستان الحديثة تتشكل منذ العصور القديمة. هناك حفريات أثرية في أراضي طاجكستان الحالية والتي يعود تاريخها إلى القرنين العاشر والثامن قبل الميلاد. عاش الأسلاف القدماء من الطاجك في أراضي طاجكستان الحديثة وكذلك في جمهورية آسيا الوسطى الأخرى. في القرن الرابع قبل الميلاد في عهد الإمبراطورية كوشان كانت الدولة قوية اقتصاديا، لأنه فيها كانت هناك مسارات من طريق الحرير العظيم الذي كان يربط الصين مع بحر الأبيض المتوسط. في القرنين التاسع والعاشر وحدت سلالة السامانية أراضي شاسعة من سرداريا إلى جنوب غرب إيران. لقد كان وقت ازدهار الدولة عصر أعظم الشعراء والعلماء والفلاسفة، وغطت هذه المرحلة أيضا عصر النهضة الذي زود العالم بإنسانيين مثل مؤسس الشعر الفارسي التاجيكي الأستاذ أبو عبد الله رودكي وفردوسي وعمر خيام. ترتبط المرحلة الجديدة في تطور تاريخ طاجكستان بإعلان استقلالها الوطني، ومنذ حصولها على الاستقلال اتبعت جمهورية طاجكستان سياسة نشطة تهدف إلى ضمان النمو الاقتصادي عن طريق إدماجها في الاقتصاد العالمي. يساهم المناخ السياسي والاستثماري والأفعال التشريعية والتنظيمية المعتمدة في حل العديد من المهام ذات الأولوية المتعلقة بنمو وتحديث الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتنمية القطاع الخاص. الاقتصاد النامي في طاجكستان له علاقة قوية مع الاقتصاد العالمي، وتعاني طاجكستان من عواقب الأزمة الاقتصادية العالمية بجانب الدول الأخرى. يتم تسريع عملية إصلاح السياسة التنظيمية من أجل خفض القيم وتبسيط إجراءات تطوير أنشطة ريادة الأعمال والاستثمار. إن جمهورية طاجكستان كالعضو الكامل في المجتمع العالمي تبذل جهودا كبيرة لتحقيق أقصى قدر من الاندماج في الاقتصاد العالمي بواسطة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة. طاجكستان البلد الذي توجد فيها أكبر مصادر المياه في آسيا الوسطى. إن تنمية الطاقة المائية هي إحدى الأولويات لتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية في طاجكستان وغيرها في المنطقة. إن موارد طاجكستان فريدة من نوعها، وتحتل طاجكستان إحدى المراكز الأولى في العالم من حيث احتياطياتها.

يحدد هذا التقييم الاستراتيجية الرئيسية للبلد. أعطت الطبيعة النفسية لطاجكستان فرصا هائلة في مجال مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. في المتوسط يبلغ طول الأنهار في طاجكستان حوالي 10,000 كيلومتر، وهذا يدل على أن جمهورية طاجكستان لديها مخازن لا ينضب من موارد الطاقة الكهربائية، وتحتل المركز الثامن من حيث احتياطات المياه للفرد الواحد. إن وجود موارد الطاقة الكهربائية قد حدد اتجاه تطوير النشط لصناعة الطاقة من خلال إنشاء محطات الطاقة الكهربائية، والتي بدورها خلقت الفرصة لإنشاء صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في طاجكستان. تم افتتاح المشروع الإقليمي كاسا ألف في 12 مايو عام 2016 في طاجكستان بمشاركة الممثلين عن حكومات الدول الأربعة المشاركة في المشروع: طاجكستان وأفغانستان وباكستان وقرغيزستان. وسيتم تنفيذ خط نقل الطاقة الكهربائية على الجهد كاسا ألف، والذي سيتم من خلاله تصدير الكهرباء من طاجكستان وقرغيزستان إلى أفغانستان وباكستان خلال عامين. وتتجاوز ميزانية المشروع الإقليمي 1 مليار دولار أمريكي. إن الصناعة التعدين ومواد البناء والصناعات الخفيفة وتجهيز الألياف القطنية وتجهيز الألومنيوم الأولية تعصب من صناعات ذات الأولوية من بين القطاعات الصناعية. تمتلك طاجكستان واحدة من أكبر مصانع الألومنيوم الأساسية، وهي مهتمة بتطوير الصناعات التي تقوم بمعالجة الألومنيوم ذات القيمة المضافة العالية، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات الحالية من الموارد الطبيعية والقرب من الأسواق الاستهلاكية الرئيسية للصين وكازاخستان وروسيا والهند. فإن تطوير قطاع التعدين في طاجكستان له آفاق جيدة.

حتى الآن تم اكتشاف أكثر من 600 موقع لعدد من المعادن المفيدة. بمشاركة المستثمرين الأجانب يتم إجراء الاستكشاف الجيولوجي النشط لدراسة احتياطيات النفط والغاز. الظروف الطبيعية والمناخية الجميلة للبلد مع عدد كبير من الأيام المشمسة وحجم المياه وكذلك الوديان الخصبة تسمح بنمو الأنواع المختلفة للفواكه والخضروات. وإضافة على ذلك فإن قرب الأسواق الاستهلاكية الكبيرة في روسيا وكازاخستان والصين وأفغانستان وباكستان يجعل القطاع الزراعي جذابا للغاية. الموارد الطبيعية لطاجكستان متنوعة جدا، تم العثور على الكثير من مواقع من معادن المفيدة وأشباه المواد الكيميائية والمعادن النفيسة النادرة مثل الزنك، جيبو بزموت، المولبدينيوم، النحاس، الذهب، الفضة، الأنتيمون، الزعبق، الفروسبر، المذهر، اليورانيوم في أراضي الجمهورية. الحديد، فالمغنيس، فالمغنيسيوم والموارد المعدنية الأخرى في أراضي البلاد. طاجكستان لها 60,000 طن من احتياطيات الفضة. الزراعة هي ثاني أكبر قطاع في الاقتصاد. المقام الأول يحتل قطاع الخدمات والذي يوفر نحو 70% من الوظائف و35% من عائدات

القطن هو المنتج الزراعي الرئيسي للتصدير، حيث يشكل 90% من إجمالي الصادرات الزراعية، وتشكل المنتجات الأخرى للصادرات الزراعية بما في ذلك الفواكه والخضروات الخامة والمجهزة حوالي 9% من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية. في السنوات الأخيرة زادت الاستثمارات في قطاع الصناعة بشكل ملحوظ. لا توجد لطاجكستان إمكانية الوصول المباشر إلى المواني البحرية، لذلك فإن الطرق السريعة والسكك الحديدية في طاجكستان لها أهمية حاسمة للتنمية الاقتصادية للبلاد، وأكثر من 90% من حركة المسافرين وأكثر من 70% من حركة الشحن تأتي عن طريق النقل البري. الطبيعة الغنية والتراث الثقافي القديم تجعل البلاد أحد مراكز السياحة الثقافية والتعليمية والصحية الدولية. على طريق الحرير الكبير بطاجكستان يوجد عدد كبير من المعالم التاريخية والسياحية التي تجذب السواح من الدول الأجنبية القريبة والبعيدة. طاجكستان لها تراث ثقافي وتاريخي كبير وثقافة أصيلة وموقع جغرافي متميز ومناظر طبيعية متنوعة وآثار طبيعية فريدة للسياحة الخارجية والمحلية. طاجكستان غنية بالبحيرات النظيفة مع مجموعة واسعة من المصادر. وفي جبال زولاي على أراضي ولاية بدخشان الجبلية تقع أكبر بحيرة مالحة وغير ضارة، هي بحيرة قراكول، ويصل عمقها نحو 136 متر. تحظي جبال فان التي تقع بين وادي زرافشان وحصار بشعبية وشهرة خاصة بين السياح والمتسلقين. في الحوض الصخري للجبال تقع أكبر البحيرة إسكندركول.

مستمعنا الأكارم، من دوشنبة إضاءة السجيج استمعتم إلى شرحنا بعنوان المناخ الملائم الاستثماري في طاجكستان.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل، نقدم لكم حلقة ثقافية بعنوان نوابغ التاجيك.

عزيزي المستمع، الآن نتحدث في هذه الحلقة عن حياة ومؤلفات الكاتب الشهير الطاجي صوتيم أولوغزودا.

آسيا الوسطى معروفة للعالم ليس فقط بتقاليدها وثقافاتها، ولكن أيضا بكتابها وشعرائها المشهورين. هؤلاء هم أشخاص الذين تمكنوا من تحديد أقلية جيلهم، الذين نجدوا في أعمالهم إجابات على عديد من الأسئلة، ومؤلفين الذين بالإضافة إلى جدارة الفنية قدموا لنا رؤية جديدة لأحداث المعنية. واحد منهم ساتيم الأغزادة اشتهر بأعماله في جميع أنحاء العالم،

ساتم اولوزاده احد الكتاب البارزين في تاجيكستان واسيا الوسطى. ولد في 11 سبتمبر 1911، توفي في 25 يونيو 1997 في قرية فارزيك منطقة نمنجان بأوزبكستان حاليا. تلقى تعليمه في تاشقند حيث تخرج في معهد التاجيكي للتربية عام 1929. شارك في الحرب الوطنية العظمى في 1944 1946 ترأس اتحاد كتاب جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية. نشرت أعماله الأول في عام 1930، وفي نهاية الثلاثينيات أصبحت الدراما الاتجاه الرئيسي لعمل أولوغزوده. في عام 1939 نشر مسرحيته عن مزارع القطن شادمون، وفي عام 1940 تم نشر الدراما البطولية حول النضال ضد بسمشي الملصقات الحمراء

انعكس موضوع الحرب الوطنية العظمى في الدراما في النار، ثم كان هناك أصدقاء نبيل وباحثون وصباح حياتنا وآخرون. في عام 1967 كتب أولوزودا الرواية التاريخية وسع عن انتفاضة الفلاحين التاجيك ضد مسؤولي بخاري. رواية تاريخية أخرى لأولوزودا هي فردوسي التي نشرت عام 1980. كما اشتهر أولوزودا بكتابة سيناريو فيلم ابن سينا والدراما رودكي، والتي تم على أساسها عرض فيلم مسير الشاعر عام 1959، والذي نال الجائزة الأولى وميدالية النصر الذهبي عام 1960 في مهرجان الفيلم الآسيوي والأفريقي الثاني بالقاهرة.

في عام 1885 تم الحصول مزارع كولاب وبالجوان محصولا غنيا، ولكن في هذا الوقت طلبت السلطات المحلية بدفع جميع الضرائب على وجه السرعة عن العالم الحالي والمتأخرات عن السنوات الماضية. في الواقع كان هذا يعني أن المحصول بأكمله يجب أن يذهب لدفع الضرائب. توحد المزارعون غير راضين تحت قيادة أحد السكان المحليين وسع ضد سياسة مسؤولي بخوري. لا تتمتع رواية ساتيم الأغزودة بقيمة تاريخية فحسب، بل هو أيضا واحد من أقوى الكتاب من حيث استخدام أغنى مفردات اللغة التاجيكية الحديثة. من الناحية الجمالية سيجد القراء مناظر طبيعية جميلة لوطنهم في الرواية.

نجح صوتيم أولوغزودا في تصوير طبيعة المنطقة التي حدثت فيها الأحداث التاريخية الموصوفة في رواية ببراعة، مشهد مؤثر للغاية عندما أخذ جلاد الأمير فاوز لإعدام تحاول امرأتان حافية رأس ترتديان ملابس المغبرة على الرغم من مقاومة الحراس. يتعرف ووسع على ابنتهما جوليزار وأختها فاطمة ابنتي أختي. الباتل يخاطبهم: مع السلامة، قل لأمك وإخوتك إني لم أحطم رأسي أمام الظالم، لقد قاتلت وسقطت بالباطل.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل، من دوشنبة إذاعة أواز تاجيك ألا نقدم لكم تفسيرا بعنوان قلعة حلبوك الأثرية.

من المعروف إنه توجد في طاجيكستان الأماكن الجذابة والخلابة التي تستلفت انتباه السياح من أقصى العالم المتفرقة سنة إلى أخرى. حاليا في سجل الدولة من وجوه تاريخي التراث الثقافي تضم أكثر من 2000 قطعة منها، بينها 22 مدن والمستوطنات، 70 قلاع، 81 مقابر القديمة، و 58 مسجدا تاريخيا وغيرها. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة حلبوك بطاجيكستان في محافظة ختلان، وتسمى أيضا قصر الملوك. يستحق الذكر أن يتزايد عدد السياح من البلدان القريبة والبعيدة لنا جغرافيا لزيارة قصر الملوك بناحية واسع سنة إلى أخرى. تقع قلعة حلبوك الأثرية في قرية قربون شهيد في منطقة واسع بمحافظة ختلان، وهي قلعة من القرون الوسطي وقصر الحاكم وأجزاء من المدينة القديمة. وقد كان في عام 1999 أدرج في قائمة مواقع التراث العالمي ليونسكو. كانت قلعة حلبوك جزءا من مدينة القديمة ومركز المنطقة خطال في قرنين 9 إلى 12 في زمان حكم الغزنويون، وتحتل حوالي 70 هكتورا. بقيت في قلعة إلى يومنا هذا بعض المباني القديمة. حاليا المجموعة هي التاريخية ولها متحف القديمة تحت اسم حلبوك ومساحتها 16 هكتورا. في عام 2006 فتحت القلعة أبوابها أمام الجمهور بعد تجديد شامل، وتتكون القلعة من جزئين. من خلال جدران العالية يبلغ طولها 15 مترا والشمال أكبر، ولكن جدران السفلية 10 مترا. وفي نتيجة الحفريات الأثرية كشفت أن أكثر من 5000 التحف التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمهن من السكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك أجزاء من لوحات جدارية متعددة. ومن دخذ الافتراض أن آسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام، وقدمت أبنية المدينة من الأجرة والتين، جدران الداخلية مغطاة بالجس والأرضيات التين، وكان هناك أيضا الماء. وهي في ملتقى نهر السرخوب ويغشى في محافظة ختلان. وقلعة عبارة عن قصر الحكام لمدينة كبيرة، وتدل الحفريات على تاريخ المدينة في قرن 9 الميلادي، وقد بني على أنقاض المبني أخرى، ولذا يمكن القول أنها قبل فتح الإسلام، ولكن ما تم العثور عليها من الرسومات الإسلامية والنقوش تعود إلى القرون المزدهرة أبان الحكام الإسلامي لمنطقة. وقد رعي في قصر وتصميمه الهندسة الرعية المتمثلة بنوعية الحجارة طابق الأجر الفخري، والذي تزنت به إرضيات القصر وجدرانه بالنقوش الإسلامية الرعية. وكذلك أسقف الجاسية المزخرفة والعثور على أبارق خزفية ذات بريقة المعدني مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيرانية ذلك الوقت. ولقاصر نظامين للمياه، أحدهما للتدفؤة والأخرى للصرف الصحي،
وهما في جدران القصر على شكل أنابيب من الحصف الأحمر بطول 50 سنتيمتر وقطر بين 10 و15 سنتيمتر. وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع الماء الحار لمناطق القصر، وهو أعجوبة في ذلك الزمان. تأسست قلعة حلبوق الشهيرة في جنوب طاجكستان في القرن التاسع في زمان السلالة السامانيين. ترجمت من كلمة الفارسية حلبوق تعني مدينة الشمس. في يوليو 2010 واحدة من أقدم المستوطنات في طاجكستان، حلبوق وفقا لقرار الأمم المتحدة للتربية وأدرج لعالم والثقافة في قائمة مواقع التراث الثقافي العالمي. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة حلبوق بطاجكستان في محافظة سوق، وتسمى أيضا قصر الملوك. مستمعون الأفاضل، استمعتم تفسيرا بعنوان قلعة حلبوق الأثرية.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبي. إذاعة أواز التاجيك لن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وأنا معكم داورون أحمد. في 15 من يونيو استقبل رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة إمام علي رحمن رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال القطرية ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فيصل القابضة الشيخ فيصل ابن قاسم أوليسوني في القصر الأمة، وناقش اللقاء سبل توصيل العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع جمعية الأعمال القطرية ومجموعة شركات فيصل القابضة. وتم التركيز بشكل خاص على استقطاب الاستثمارات لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والإنتاجية الهامة في القطاعات ذات الأولوية لاقتصاد التاجيكي، كما تم التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الصناعة والزراعة والنقل والطاقة الكهربائية والأنشطة المالية والمصرفية، بالإضافة إلى قطاعات التعليم والرعاية الصحية والسياحة وتطوير البنية التحتية الحديثة. واتفق الطرفان على مواصلة الجهود المشتركة لاستفادة الأمثل من فرص المتاحة في هذه المجالات. في 14 يونيو 2026 قدم أول السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية طاجيكستان لدى سلطنة عمان زبيد الله زبيدزودة نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية سلطنة عمان شيخ بدر ابن حماد البوسعيدي. في 12 من يونيو 2026 التقت دولت علي نوزيرزودة سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة والمفوض لدى جمهورية مالدافا والمقيم في كييف مع كوريانا كولوغورو وزيرة الدولة بوزارة خارجية جمهورية مالدافا. وخلال اللقاء تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطوير وتوصيل العلاقات الثنائية بين طاجيكستان ومالدافا في مختلف المجالات، فضلا عن التعاون بين البلدين في إطار المنظمات الدولية والإقليمية. في 12 من يونيو 2026 التقى سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة والمفوض لجمهورية طاجيكستان لدى مالدافا مع كريستيان جاردان وزير الثقافة في جمهورية مالدافا في كيشيناو. وخلال اللقاء الذي أُقِد في جافين وودين ناقش طرفان الوضع الراهن للعلاقات بين البلدين، ولا سيما سبل تعزيز وتطوير التعاون بين طاجيكستان ومالدافا في مجالين الإنساني والثقافي. في الرياض التقى سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة والمفوض لدى المملكة العربية السعودية أكرم كريمي برئيس مجموعة المؤسسة للمنظمة العالمية للمياه فهد بالغانيم. بحسب سفارة جمهورية طاجيكستان لدى المملكة العربية السعودية أن الاجتماع تناول قضايا ذات الاهتمام المشترك. في الفترة من 22 إلى 28 يونيو سيقام معرض لبيع المنتجات الزراعية لحرف اليدوية الشعبية لمنطقة خاتلان في مدينة ألماتا بجمهورية كازاخستان. بحسب وكالة أنباء خوار نقلا عن مكتب الإعلامي لرئيس منطقة خاتلان، سيعرض في المعرض يباع فيه تشكيلة واسعة من منتجات زراعية من مدن ومقاطعات المنطقة، تشمل البصل والبطاطس والخوخ والبطيخ والشمام والطماطم والخيار والفلفل وأنواع أخرى من فواكه والخضروات، بالإضافة إلى فواكه المجففة. كما سيعرض في المعرض منتجات صناعية من شركات المنطقة، بالإضافة إلى حرف اليدوية الشعبية والمخبوزات. وسيقام ضمن فعاليات المعرض والبيع فعاليات ثقافية بمشاركة حرفيين محليين. إن إقامة معرض والبيع المنتجات الزراعية والحرف الشعبية لمنطقة خاتلان في مدينة ألماتا سيساهم في توسيع سوق التصدير وزيادة حجم الصادرات المنتجات المحلية وجذب الاستثمارات وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين طاجكستان وكازاخستان. وسيعرض الإمكانات الغنية لمنطقة على الساحة الدولية. مستمعون الأكارم، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان بتفاصيل، ابقوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الكرام من دوشنبه إذاعة أواز التاجيك. الآن نقدم لكم شرحا تحت عنوان وضع العالم في عصر الحديث.

يقف العالم اليوم على مرحلة مهمة من مراحل تطوره التاريخي. في القرن 21 حققت البشرية إنجازات عظيمة في مجالات العلم والتقنية والاقتصاد، وقد أدى التقدم السريع في التقنيات الرقمية واتساع العلاقات الدولية وتطور وسائل الاتصال إلى جعل العالم فضاء واحدا للتعاون والتواصل. وفي المقابل يواجه العالم المعاصر تحديات كبيرة ومتعددة تشمل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. أوضاع السياسة في العالم. تشهد الساحة الدولية في الوقت الحاضر تغيرات مهمة في العلاقات بين الدول، وتسعى الحكومات إلى حماية مصالحها الوطنية وتعزيز مكانتها على مستوى الدولي. ومع ذلك لا تزال هناك نزاعات وخلافات سياسية في عدة مناطق من العالم، مما يؤثر في الأمن والاستقرار الدوليين. وتؤدي المنظمات الدولية دورا مهما في الحفاظ على السلم والأمن وتسوية النزاعات بين الدولة. وكذلك أصبحت قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون من الموضوعات المهمة في الحياة السياسية المعاصرة. الأوضاع الاقتصادية في العالم. أصبح الاقتصاد العالمي أكثر ترابطا من أي وقت مضى، وقد ساهم تطور التجارة الدولية والاستثمار والتقنية في توفير فرص جديدة للنمو والتنمية. ومع ذلك يواجه الاقتصاد العالمي عدة تحديات، منها تضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية ومشكلات الطاقة والفوارق الاقتصادية بين الدول. ولا تزال البطالة والفقر يؤثران في حياة ملايين الناس في بعض البلدان. وفي المقابل فإن الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة تفتح آفاقا جديدة للعمل والابتكار. القضايا البيئية والتغير المناخي. يعد التغير المناخي من أبرز التحديات التي تواجه البشرية في الوقت الراهن، فقد أدى ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الأنهار الجليدية وتزايد الكوارث الطبيعية إلى تأثيرات كبيرة على حياة الإنسان. ويرى الخبراء أن نشاط البشرية وخاصة اعتماد المفرط على وقود الأحفوري يعد من الأسباب رئيسية لهذه الظاهرة. ولذلك تسعى الدول إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز جهود حماية البيئية. العلم والتقنية. يعد القرن 21 عصر التقدم العلمي والتقني، فقد حقق الإنسان إنجازات كبيرة في مجال التقنيات المعلومات والطب والهندسة واستكشاف الفضاء. وأصبح الذكاء الاصطناعي والروبوتات والشبكات الاتصال الحديثة وتغير طريقة العيش والعمل في مختلف أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه تظهر تحديات جديدة تتعلق بالأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية. القضايا الاجتماعية. توجه دول كثيرة في

العالم مشكلات اجتماعية مختلفة، منها الفقر والهجرة والحاجة إلى التعليم ورعاية الصحية. وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في مستويات المعيشية، فإن ملايين الناس لا يزالون بحاجة إلى الدعم والمساعدة. يعد التعليم من أهم العوامل التي تساهم في تقدم المجتمعات، لذلك تعمل الدول والمؤسسات المختلفة على تحسين جودة التعليم وتوسيع فرص التعليم للجميع. إن الأحوال العالم اليوم تجمع بين الإنجازات العظيمة والتحديات الكبيرة، فمن جهة تشهد البشرية تقدما متسارعا في العلم والتقنية والاقتصاد، ومن جهة أخرى تواجه مشكلات سياسية واجتماعية وبيئية معقدة.

ويعتمد مستقبل البشرية على التعاون الدولي والحوار البناء والاستفادة الحكيمة من منجزات علمية، ومن خلال التضامن والاحترام المتبادل يمكن بناء عالم أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا لأجيال القادمة. مستمعون الأكارم، استمعتم شرحا بعنوان الوضع العالم في عصر الحديث.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,105 في كل منطقة والعالم.

أهلا بكم مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حديثا أدبيا عن شاعرة خالدة في التاريخ، وهي رابعي بلخي، إحدى أوائل نساء الشعر في العالم الفارسي. ولدت رابعي بلخي في مدينة بلخ، تلك المدينة العريقة التي كانت مركزا للعلم والثقافة والأدب. نشأت في بيئة تقدر العلم وتجل معرفة، فتفتحت موهبتها الشعرية في السن مبكرا.

تميزت رابعي بلخي بذكاء لافت وإحساس عال وقدرة فريدة على التعبير عن المشاعر. كانت تستخدم كلمة صادقة وتحول أحاسيسها إلى أبيات ممتلئة بالحب والشوق والألم. نظمت رابعة شعرها باللغة الفارسية، وكان شعرها مرآة لقلبها. لم تكن تكتب للشهرة بل لتعبير عما يجول في داخلها، ولهذا وصل شعرها إلى قلوب الناس وبقي حيا إلى يومنا هذا. ومن أشهر ما عرفت به رابعي بلخي قصة حبها التي أصبحت رمزا لحب الصادق والتسحية، فقد أحبت بإخلاص وتحملت في سبيل ذلك الحب الألم كثيرة، وحولت محنتها إلى إبداع شعري خالدٍ.

إن ربيعة بلخي ليست مجرد شاعرة في كتب التاريخ، بل هي صوت نسائي جريء أثبت أن المرأة قادرة على إبداع وتميز حتى في أصعب الظروف. وقد تركت ربيعة بلخي أثرا عميقا في تاريخ الأدب، وظل اسمها يذكر باحترام وإجلال، وستبقى قصتها وشعرها مصدرا إلهام لأجيال، دليلا على أن كلمة صادقة لا تموت.

في شهر نوفمبر من سنة 2025 وخلال انعقاد الدورة 43 لمؤتمر الأمن لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ليونسكو، تم إدراج ذكرى 1050 لميلاد ربيعي بلخي في قائمة يونسكو لاحتفاء بالأحداث والشخصيات العالمية للسنوات 2026-2027. وأكد مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم البلاد رئيس جمهورية تاجيكستان في رسالته إلى مجلس النواب للجمهورية يوم 16 ديسمبر 2025 قائلا إن اعتماد قرارات يونسكو بشأن الاحتفال بذكرى 1050 لربيعي بلخي هو دليل على مكانة الخاصة للتراث والقيم الثقافية والروحية للشعب التاجيكي في حضارة الإنسانية العالمية.

مستمعون الأعزاء، استمعتم حديثا أدبيا عن شاعرة خالدة في التاريخ، وهي ربيعي بلخي، إحدى أوائل النساء الشعر في العالم الفارسي.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعونا الكرام، من دوشنبه إذاعة آواز تاجيك الآن نقدم لكم برنامجا بعنوان تنمية السياحة في طاجيكستان.

تعد سياحة أحد القطاعات المهمة في اقتصاد جمهورية تاجيكستان، وقد حظي تطوير هذا القطاع في السنوات الأخيرة باهتمام خاص، حيث تم اعتماد برامج واستراتيجيات مختلفة لتعزيز النمو والتقدم. وتتمتع تاجيكستان بموارد طبيعية وتاريخية وثقافية غنية، مما يوفر ظروفا ملائمة لجذب السياح المحليين والأجانب، لا يساهم تطوير السياح في زيادة إيرادات الدولة فحسب، بل يلعب أيضا دورا مهما في خلق فرص العمل الجديدة وتشجيع ريادة الأعمال وتحسين مستوى معيشة السكان. إلى جانب الموارد الطبيعية، تمتلك تاجيكستان أيضا تراثا تاريخيا وثقافيا غنيا، ويوجد في البلاد مئات المعالم التاريخية والثقافية التي تجسد تاريخ الشعب التاجيكي على مدى آلاف سنين، وتساهم المدن القديمة والقلاع والأضرحة وغيرها من المعالم التاريخية إسهاما كبيرا في تطوير السياحة الثقافية. وعلى وجه الخصوص تعد بانجاكين القديمة وإستروشان من أبرز المعالم السياحية في بلاد بفضل تاريخهما العريق. إضافة إلى ذلك، تساهم المعالم الأثرية والمتاحف والمراكز الثقافية إسهاما مهما بتاريخ تاجيكستان وحضارتها.

0: ومنذ حصول تاجيكستان على استقلال اتخذت الحكومة خطوات مهمة لتطوير قطاع السياح، وتشمل هذه الإجراءات اعتماد استراتيجية الحكومية وتحسين القوانين وجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية السياحية، وبهدف التعريف بالإمكانات السياحية لبلاد على الصعيد الدولي. تشارك طاجيكستان في مختلف المعارض والفعاليات السياحية، وتساهم هذه الجهود في تعزيز سمعة البلاد وزيادة عدد السياح على جانب. وفيما يتعلق بتطوير قطاع السياحة، قال عبد الكريم قربانوف وهو موظف في لجنة تنمية السياحة الطبيعة لحكومة جمهورية طاجيكستان:
1: دوشنبه امروز نه تنها مرکز سیاسی و ماموری کشور، بلکه یک پلتفرم مهم رشد سیاحی به حساب می رود. باید گفت که با شرافت سیاست خردمندانه رهبریت حکومت مملکت و دستگیری های پیوسته رئیس شهر دوشنبه، پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه باید شهر زمانه.
0: تعد دوشنبه الیوم لا مرکز البلاد السیاسی و الإداري فحسب، بل تعتبر أيضا منصة مهمة لتطوير السياحة. ومن الجدر بذكر أنه بفضل رؤية البعيدة لقيادة حكومة طاجيكستان ودعم المستمر لرئيس مدينة دوشنبه، تحولت عاصمتنا إلى مدينة حديثة وأمينة وجذابة للسياح. إن موقعها الجغرافي الملائم ومناخها المعتدلة وأجواءها السلمية وحسن الضيافة الشعب التاجيكي المعروف، واليوم تعد عاصمة مركزا غنيا بالمعالم الثقافية والتاريخية والترفيهية، ومن بينها حديقة رودكي التي تعد المكان الرئيسي للتنزه وإقامة الفعاليات الثقافية. وإلى جانب ذلك، يعد الساحة الاستقلال مكانا مهما وجذابة للتعرف على إنجازات طاجيكستان بعد استقلال، وهو يجذب السياح بشكل خاص. وفي هذا السياق يكتسب المتحف الوطني لطاجيكستان أهمية خاصة، فهنا ويمكنهم مشاهدة التراث الثقافي النادر من العصور القديمة حتى عصر الحديث. وكذلك يعد مكتبة الوطنية لطاجيكستان من أكبر المراكز العلمية والثقافية في المعرفة، ويعد قصر النوروز نموذجا فريدا لإمارة الوطنية لمهارة الحرفيين الطاجيك، وتجعله ذخارفه الفاخرة وجماله فنية من أبرز رموز السياحية في العاصمة. وإضافة إلى ذلك، يعد العالم الوطني لطاجيكستان رمزا لفخر الوطني بفضل ارتفاعه الملفت، وقد أصبح أحد أكثر المواقع الشعبية لالتقاط الصور بين السياح.

تعد السياحة البيئية واحدة من أولويات تطوير السياحة في طاجيكستان. فالطبيعة الجميلة والتنوع النباتات والحيوانات والمناطق المحمية والمتنازهات الوطنية توفر للسياح فرصة استمتاع بجمال الطبيعة الخلاب. ويعد المتنزه الوطني الطاجيكي من أهم وجهات السياحة البيئية. يزخر بالمناظر الطبيعية النادرة والأنهار الجليدية والتنوع البيولوجي مما يجعله وجهة جذابة لعشاق الطبيعة. وفي مجال السياحة العلاجية أيضا تمتلك طاجيكستان إمكانات واعدة، فهناك العديد من الينابيع العلاجية والمراكز الصحية التي تعمل في مختلف أنحاء البلاد. ويزور هذه المراكز سنويا مواطنو طاجيكستان والسياح الأجانب لعلاج والاستجمع وتوفر الموارد الطبيعية العلاجية والمناخ الملائم والمياه المعدنية أسسا مناسبة لتطوير هذا النوع من السياحة. وفي المستقبل يمكن أن تصبح طاجيكستان أحد أهم المراكز السياحية في المنطقة، ولتحقيق ذلك ينبغي مواصلة تطوير البنية التحتية السياحية وتحسين جودة الخدمات والترويج الواسع لإمكانات السياحية للبلاد على مستوى العالمي. وإن الاستفادة الفعالة من موارد طبيعية وثقافية والحفاظ على بيئة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويمكن أن يساهم في التطوير السريع لهذا القطاع.

ويمكن القول فإن جمهورية طاجكستان بلد يمتلك إمكانات هائلة في مجال تدفير السياحة، فطبيعتها الخلابة وتاريخها العريق وثقافتها الغنية وكرم ضيافة شعبها توفر بيئة ملائمة لجذب السياح، ويمكن أن يساهم تطوير هذا القطاع في تقدم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة السكان وتعزيز مكانة طاجكستان على الساحة الدولية. شهدت جمهورية طاجكستان في السنوات الأخيرة ازدياد مستمرا في عدد السياح على جانب، ووفقا للجنة تطوير السياحة الطبيعية لحكومة جمهورية طاجكستان دخل البلاد في عام 2025 أكثر من 2,104,000 مواطن أجنبيين، منهم 1,784,000 شخص سجلوا بوصفهم سياحا، ويعد هذا رقم أعلى بشكل ملحفظ مقارنة بسنوات السابقة، مما يدل على تزايد اهتمام السياح على جانب طاجكستان. وفي النصف الأول من عام 2025 وحده زار طاجكستان أكثر من 762,000 سائح، ويعد هذا الارتفاع في أعداد السياح إلى السياسة الحكومية الدائمة لتطوير السياح وتحسين البنية التحتية وتبسيط إجراءات السفر والترويج الفعالة لإمكانات السياحية لطاجكستان على الصعيد الدولي. واليوم أصبحت طاجكستان وجهة سياحية جذابة لآلاف الزوار الأجانب بفضل طبيعتها الفريدة وجبالها الشامخة وتراثها التاريخي والثقافي الغني وكرم ضيافة شعبها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الكرام، من دوشنبه إذاعة آواز تاجيك على نقدم لكم برنامجا بعنوان مدينة بانجاكنت هي واحدة من المدن التي تقع في طاجيكستان.

مدينة بانجاكند هي واحدة من المدن التي تقع في تاجيكستان في قارة آسيا، وتقع عند مدخول وادي زرافشان، أحد مناطق الجذب السياحي الرئيسية في تاجيكستان. وسيجد الزائر حول مدينة الحديثة وفي متحفها بقايا الحضارة الزردشتية قبل الإسلام. كانت مدينة بانجاكند مدينة مهمة على الطريق الحرير حتى لو لم تكن كبيرة بشكل خاص، حيث جعلها موقعها في أقصى الغرب من تاجيكستان المحطة الأخيرة لقوافل المتجهة شرقا من سمرقند للتخزين قبل أن تصل إلى جبال، أو على عكس من ذلك كانت أول فرصة لراحة لأولئك الذين قاموا لتوي برحلة شاقة عبر القمم. مدينة بانجاكند هي مدينة بوابة، وهي محطة لا مفر منها لأي شخص في الطريق بين سمرقند ومدينة خوجند أو دوشنبه أو جبال فان والبحيرات السبعة. ولقد كان محطة حتمية آلاف سنين، مما يجعلها مثيرة للاهتمام في حد ذاتها لأولئك الذين يحرصون على البحث عن المدن المدمرة والأضرحة القديمة والحصون المهجورة. ويوجد في مدينة بانجاكند سوق جيد حيث يمكنك تناول الطعام والتسوق والتنقل إلى وجهتك التالية.

في القرن الخامس نشا مدينة بانجاكين على الأراضي الخصبة على طول السفاف نهر زرافشون سرعان ما أصبحت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 500,000 نسمة أحد مراكز الحضارة السوغدية جنبا إلى جنب مع سمرقند المجاورة وتم نقش ذهب هنا بجلود أغذية وتم رسم اللوحات الجدارية الجميلة على منازل متعددة الطوابق وكان في مدينة بانجاكين العديد من المعابد الزردشتية فضلا عن عدد من البوزينيين ومونافيين ونساطرة. في مدينة بانجاكين يكون فصل الصيف دافئا وجافا وواضحا وفصل الشتاء باردا جدا ومثلوج وغائم جزئيا وعلى مدار العام تتراوح درجة الحرارة عادة من 27 درجة وعلى مدار العام تتراوح درجة الحرارة عادة من 27 درجة إلى 87 درجة.

يستمر موسم الأمطار 6.1 شهرا، حيث يكون من 14 من شهر نوفمبر إلى 19 من شهر ماي، مع احتمال أكبر من 12% أن يكون هناك يوما ممطرا. والشهر الأكثر رطوبة في مدينة بانجاكيند هو شهر مارس بمتوسط 7.0 أيام مع 0.04 بوسط على الأقل من الأمطار. ويستمر موسم الجفاف 5.9 شهرا، ويكون من 19 من شهر ماي إلى 14 من شهر نوفمبر. الشهر الذي يحتوي على الأقل عدد من الأيام الممطرة في مدينة بانجاكين هو شهر أغسطس بمتوسط 0.4 يوما مع 0.04 بوسط على الأقل من الأمطار. وشهر الذي تسقط فيه معظم أيام الأمطار وحدها في مدينة بانجاكين هو شهر مارس بمتوسط 6.2 يوما. ووفقا على هذا التصنيف، فإن الصورة الأكثر انتشارا لحصول الأمطار على طول العام هو المطر وحده، مع ذروة احتمالية تبلغ 22% في 30 من شهر مارس.

تشهد مدينة بانجاكين بعض الاختلافات الموسمية في حصول الأمطار الشهرية، حيث تستمر فترة الأمطار من العام لمدة 7.10 شهرا، حيث تكون من 25 من شهر أكتوبر إلى 30 من شهر ماي، مع حصول الأمطار متدرج لمدة 31 يوما لا يقل عن 0.5 بوسط. وشهر الذي تسقط فيه معظم الأمطار في مدينة بانجاكين هو شهر أبريل، حيث يبلغ متوسطة الحطول أمطار 1.4 بوسط. تستمر فترة العام المستقرة لمدة 4.9 شهرا، حيث تكون من 30 من شهر ماي إلى 25 من شهر أكتوبر. والشهر الذي يكون فيه أقل حطول للأمطار في مدينة بانجاكين هو شهر أغسطس، حيث يبلغ متوسط الحطول أمطار 0.0 بوسط.

تشهد مدينة بانجاكين بعض الاختلافات الموسمية في تساقط الثلوج شهريا، حيث تستمر فترة الثلوج من العام لمدة 4 أشهر، حيث يكون من 16 من شهر نوفمبر إلى 17 من شهر مارس، مع تساقط الثلوج المستمرة لمدة 31 يوما لا يقل عن 1.0 بوسدي. والشهر الذي تسقط فيه أكبر كمية من الثلوج في مدينة بانجاكين هو شهر يناير، بمتوسط تساقط للثلوج يبلغ 2.3 بوسط. تستمر فترة السنة الخالية من الثلوج للغاية 8 أشهر، حيث تكون من 17 من شهر مارس إلى 16 من شهر نوفمبر، وأقل تساقط للثلوج في حوالي 12 من شهر يوليو، بمتوسط تراكم إجمالي يبلغ 0.0 بوسطي.

مستمعون الأكارم، استمعتم برنامجا بعنوان مدينة بانجاكند هي واحدة من المدن التي تقع في تاجيكستان.

على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدارية والروسية